الصوت قام هشوا الحن في كيساءوت افيك انت ايزي سابا يوشنت ليفات اني عريس با يوشنت ليفات اني عريس با لمحرات كمتي حولي هلختي ماهر اتسن روفي بدك اوتي بنتان لزريكوت بسوف بكش لي حمش لي روت حمش لي روت التكذيب اني مشلم رك بتشلوميم تشلوميم بتشلوميم اكل دبر بتشلوميم بتشلوميم كل هم مسكورت ولخ للمكولت كل هم مسكورت ولخ للمكولت اي اي اي اي بتشلوميم ابام نخنستي لبيت رأيتي بو ملي دفارين بوتا غاز فريجيدير رهيتيم ومخبسات بقديم أمرتي لعتمي أني جار ببيت مشوقعين سألتي إشتي إخ قد كانت كل هالدفارين قالتي دقاق قالتي دقاق أني مشلمت هالكل بتشلوميم تشلوميم بتشلوميم أكل دبر بتشلوميم بتشلوميم كل هم مسكورت ولخ للمكولت كل هم مسكورت ولخ للمكولت